0: شوف لك اللي فيلم فيلم سلسلة فيلم تدرس الصوت شوف لك السماء النور الجمال ديال كاراكون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Retrouvez Radio de la Save en écoute 24h sur 24 sur le net www.radiodelasave.com.